التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقتي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النقشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

الفاتحة. وخصوصا إلى أرواح أصحاب هذا الحال سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الإمام به مولانا به سنن قدوس وسيدنا الإمام به سنن كليجوغو وسيدنا الإمام به سنن موريا وسيدنا الإمام به سنن دماء وإلى حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وأهل سلسلتهم وأهل بيتهم ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية، نية الخالصة، نية المخلصة، نية الصادقة بجايهم وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم.

بنا وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة.

الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة. أستغفر

والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد

rahmatullahi barakatuhu alaykum ahlal bayti innahu hamidum majid. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي.

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله لا لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المسلم، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الجن، اللهم اجعل وعصل وهدي وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا منك العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صلينا وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك، هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي حضرتنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم إلى أمة المجتهدين ومقلدين الراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث للرئيس سادتنا صوفية المحققين أينما كانوا، والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمعين، ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الدرك، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة أبي القاسم الجندي والنسي محمد بهادي والرباني وعاصمهم، ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم مفرمين، ثم إلى رأسهم حلهم معوانهم أتباعهم المجاهدين معهم أصولهم مفرمين، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله الصالحين ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، وخصوصا حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاقي ومشيخه ومشيخ مشايخه وأهل سلسلته وبيته ومريده وتابعهم وبيهم وأعتقده وأصولهم وفروعهم، وإلى الحاضرين أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير، وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارات والدمم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأنبار في جميع الجهات، اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم، واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار، وعتقا لنا ولهم من النار، وفكاكا لنا ولهم من النار، ونجاة لنا ولهم من النار، وبراءة لنا ولهم من النار، وأمنا لنا ولهم من النار، وسترا لنا ولهم من النار، وحجابا لنا ولهم من النار،

ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم. حسبنا الله لديننا, حسبنا الله لدنيانا, حسبنا الله لما أهمنا, حسبنا الله لمن بغى علينا, حسبنا الله لمن حسدنا يا الله, حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله, حسبنا الله عند الموت, حسبنا الله عند الموت, حسبنا الله.

حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند قبول الكتاب، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، عند الصراط، عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا. اللهم يا الله بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله. بعلمك استضينا يا عليم، وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا، وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله. وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا، وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا، وبك أصبحنا وأمسينا يا الله. ذنوبنا بين يديك يا الله، ذنوبنا بين يديك، ذنوبنا بين يديك يا الله، نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان، والعفو عما مضى وكان. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واشفي يا شافي الأمراض مرضانا، واغفر عصاتنا، وارحم موتانا، واستجب دعانا، وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تلحظنا، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، وأنت راض عنا يا الله، يا الله يا الله، اجعل يا الله حج إخواننا وأخواتنا وزيارتهم يا الله، وكل الحجات في هذه السنة يا الله، حجا مبرورا، حجا مبرورا، حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وتجارة لن تبورا، غانمين سالمين في ذهابهم وإيابهم يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، قرة أعين يا الله، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، وافرغ علينا صبرا يا الله، يا صبور يا شكور، وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ودخلنا الجنة مع الأبرار، وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بحكي وسري ونوري سورة الفاتحة.

صاحب بكية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

ثم إلى أرواح مشايخ القادرية والنكشبندية وجميع أهل الطرق، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الطائفة الصوفية سيدنا الشيخ أبي القاسم جنيد البغدادي وسيد الشيخ سري السقطي وسيد الشيخ معروف الكرخي وسيد الشيخ حبيب العجمي وسيد الشيخ حسن البصري وسيدنا الشيخ الإمام جعفر الصادق وسيد الشيخ يوسف الهمداني وسيد الشيخ أبي يزيد البسطامي وسيد الشيخ محمد بهاء الدين النكشبندي وإلى حضرة إمام رباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة. ثم إلى أرواح ساداتنا وحبائبنا العلويين وإلى أرواح سائر أولياء التسعة ومن حولهم وأعوانهم وأتباعهم والمجاهدين معهم وأصولهم وفروعهم وإلى صاحب هذه الولاية ومن حوله وأصولهم وفروعهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة.

Ponorogo, wa Sayyidina al-Imam Mbah Sunan Muria, wa Sayyidina al-Imam Mbah Sunan Demak, wa ila hadrati Sayyidina Syekh Muhammad Utsman al-Ishaqi, wa masyayikhihim, wa masyayikhi masyayikhihim, wa ahli silsilatihim, wa ahli baytihim, ومريديهم وتابعيهم ومحبيهم ومعتكديهم وأصولهم وفروعهم وإلينا الحاضرين معهم أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. وعلى هذه النية، نية الخالصة، نية

وجماعاتنا ولمن له حق علينا وأحسن الظن بنا وأساء علينا الرحمة والمغفرة والبركة والكرامة مع زيادة المحبة والمعرفة والتقرب والوصول إلى الله ومع السلامة والآمان من جميع البلايا والمصائب والمفاسد والمظالم والفتن ما ظهر منها وما بطن ومع التيسير في أمور الرزق والمعيشة

الله عليه وسلم وإلى أصحاب هذه الحاجة وأعوانهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحقي وسري ونور الفاتحة.

الولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي.

بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل

لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من اللهم اجعل واصل وهدي وتقبل وبلغ ثواب ما قرأنا منك العظيم، وما هللناه وما سبحناه وما كبرناه وما حمدناه وما استغفرناه وما صليناه وما سلمنا على حضرة نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وما توسلناه من قراءة مناكب سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني في هذا المسجد المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة. نقدم ذلك ونهدي حضرتنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى أرواح آل كل وأصحاب كل منهم والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان، ثم إلى وقت المجتهدين ومقلدين والراشدين وقراء المخلصين وأئمة الحديث للرئيس سادتنا الصوفية المحققين أينما كانوا والصديقين والشهداء والصالحين وأولياء الكون كل مجمعين، ثم إلى رحيم الشيخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الدرك، خصوصا لحضرة سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والطائفة أبي القاسم الجندي والنسي محمد بهادين والرباني وعاصمهم، ثم إلى روح ساداتنا وحبائب العلويين وأصولهم المفرد، ثم إلى رأي رأسنا حلهم أعوانهم أتباعهم المجاهدين معهم أصولهم مفرد، وإلى صاحب هذه الولاية ومن حولها من أولياء الله والعلماء بالله والمشايخ بالله وعباد الله الصالح ومن انتسب إليهم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، وخصوصا حضرة سيدنا الشيخ محمد عثمان الإسحاق ومشيخه ومشيخ مشيخه ولسلسلته وبيته ومريده وتابعهم بهم معتقده وأصولهم وفروعهم، وإلى الحاضرين أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأهلنا وإخواننا وأخواننا وأولادنا وجيراننا وطلابنا وجماعاتنا ومن أحسن إلينا وأسعى علينا ولمن له حق علينا وأوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بالخير، وإلى حضرة أصحاب عتاقة الصغرى وعتاقة الكبرى وأهل الكفارة والدموم وأهل بيوتهم وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأنبار في جميع الجهات، اجعل وأوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعل نورا يتلألأ بين أيديهم، اللهم اجعل فداء لنا ولهم من النار وعتقا لنا ولهم من النار وفكاكا لنا ولهم من النار ونجاة لنا ولهم من النار وبراءة لنا ولهم من النار وأمنا لنا ولهم من النار وسترا لنا ولهم من النار وحجابا لنا ولهم من النار وشراء لنا ولهم من النار، اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم اكرم نزلهم واكرم فتنة القبر وعذاب النار حتى تبعثهم آمنين إلى جنتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيق برحمتك يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا يا الله للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا ورب العرش العظيم، حسبنا الله لديننا حسبنا الله لدنيانا حسبنا الله لما أهمنا حسبنا الله لمن بغى علينا حسبنا الله لمن حسدنا يا الله حسبنا الله لمن كادنا بسوء يا الله يا الله يا الله حسبنا الله عند الموت حسبنا الله عند الموت
حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله عند المسألة في القبر، حسبنا الله عند دغتة القبر، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند قبول الكتاب، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الصراط، عند الصراط، عند الصراط، حسبنا الله لا إله إلا عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه مصيرنا. اللهم يا الله بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، بجاههم يا الله، وعلومهم وبركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم يا الله يا الله يا الله. بعلمك استضينا يا عليم، وبنورك يا الله يا نور يا هادي اهتدينا، وبلطفك يا الله يا لطيف ارتجينا يا الله يا الله يا الله. وبفضلك يا الله يا غني يا غني يا غني استغنينا، وبكنافك يا الله يا ملتجى التجينا، وبك أصبحنا وأمسينا يا الله. ذنوبنا بين يديك يا الله، ذنوبنا بين يديك، ذنوبنا بين يديك يا الله، نستغفرك ونتوب إليك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان. نسألك من فضلك الآمان الآمان الآمان يا الله من زوال الإيمان، والعفو عما مضى وكان. اللهم برحمتك عمنا، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واكفنا شر ما أهمنا يا الله، واشفي يا شافي الأمراض مرضانا، واغفر عصاتنا، وارحم موتانا، واستجب دعانا، وعلى حبك جميعا توفنا، وبشفاعة سيدنا محمد.

وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا النبي الأمي وعلى آله سورة الفاتحة.

0: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.
1: اللهم إني أسألك بمعاقد العزي من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجل الأعلى وبفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا بريء يا جواد يا رحمن يا رحيم يا مغيث يا كفيل يا رقيب يا حسيب يا جليل. أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأن تغفر لي وترحمني وترزقني فإنك خير الرازقين. اللهم ارزقني خير الصباح وخير المساء وخير القدر وخير القضاء وخير ما جرى به الكلام. اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أجتني ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيدك وأصبحت مرتهنا بعملي فلا فقير أفقر مني ولا غني أغنى منك. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. إلهي لا تصمد بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي من لا يرحمني. اللهم ارزقني رزقا طالبا غير مطلوب وغالبا غير مخلوب. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندنا رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موجودا فأثبته وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فصحله وإن كان كثيرا فثبته وإن لم يكن شيئا فكونه وانقله إلي حيث كنت ولا تنقله لحيث كان وبارك لي فيه وتولى أمري بيدك وحل بيني وبينك بين خيرك فيه واجعل يدي عليا بالإعطاء ولا تجعل يدي سفلى بالاستعطاء. اللهم أنا وعائلتي عليك وأنت أقمتني وكيلا فلا تسلبني وإياهم ما أودعتني يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. تكرم علينا يا قريب يا مجيب قرعت أباب خزائن رحمتك إنك أنت الفتاح العليم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أحنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. يا ذا المن ولا يمن عليه يا ما يجير ولا يجار عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت يا ظهير سبحانك لا إله إلا أنت يا أمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب سقيا أو محروما أو مطرودا فأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخير.

Rod, fa innaka qulta wa qawlukal haq fi kitabikal munzal ala lisani nabikal mursal yamhullahu ma yasha wa yusbitu 'indahumul kitab da'unaka allahumma kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram farrij 'anni ma ana fihi min ad-dayq ويا قديم الإحسان يا حنان يا منان يا دائم يا مملئ كنوس أهل الغنى ومغني أهل الفقر من ساعة تلك الكنوس بالفائدة اللهم لا إله إلا أنت ساتر وجابر الكسر ارحم فقري إليك اللهم إني أسألك حسن الحال في هناك الذي لا يفتكر ذاكره وعن تفيدني من الكرامات ما أستر به ديني إن إنك عند العظام وهذا صباح جديد نسألك الإسمة فيه من الشيطان والمعونة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وهاب باسط فتاح رزاق واسع غني مخن منعم متفضل اللهم آتني بفضلك العظيم رزقا واسعا وافرا غدقا متسعا يا بر يا يا هو يا رحمن يا رحيم فلا

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اللهم يسر لي أمري ورزقي وعصمني من النصب في طلبه ومن الهم والبخل للحلق بسببه ومن التفكر وتدبر في تحصيله ومن الصحب البخل بعد خسوره واجعله سببا لإقامة العبودية ومشاهدة أحكام الربوبية. إلهي تولى أمري بذلك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إني أسألك يا الله يا الله يا الله يا وحيد يا أحد يا فرد يا صمد يا بسيط يا غني يا مغني بمحمهوب محمهوب ذي لطف خفي بصعصاء صعصاء ذي النور والبهاء بسهسهوب سهسهوب ذي العز السميع الذي له العظمة والكبرياء بطهطهوب طهطهوب لهوب لهوب ذي القدرة والبرهان والعظمة والسلطان. وأسألك باسمك المرتفع الذي أعطيته من شئت من أوليائك وألهمته لأحبابك من أصفيائك. اللهم إني أسألك باسمك المحظور المكنون المبارك الطاهر المطهر المقدس أن تعطيني رزقا من عندك تهدي به قلبي وتغني به فكري وتقطع به علائك الشيطان من قلبي إنك أنت الحنان الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الجواد الكافي الغني المخرج الكريم المعطي الواسع الشكور ذو الفضل والنعم والجد والكرام. اللهم إني أسألك بحقك وبحق حقك وبجودك وكرامك وإحسانك وبحق اسمك العظيم العظام وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن تجيب دعوتي بحق سورة الواقعة وبحق فكوج محمد فتاح قادر جبار فرد معط خير الرازقين مغني البائس الفقير أواب طواب لا يؤاخذ بالجرائم. يسر لي أمري وارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا واجمع بيني وبينه واجعله من نصيبي يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلي بجمالك وكمالك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسبحت وعمسيت وأنا أحب الخير وأكره الشر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدني بنورك لنورك فيما يريد علي منك وفيما يصدر مني إليك وفيما تجري بيني وبين حلقك. اللهم سخر لي رزقي وعصمني من الحرص والتعب في طلابه ومن سخر القلب وتعلق الفكر بسببه ومن الذل للحلق فيه ومن السخ والبخل بعد خسوره. اللهم يسر لي رزقا حلالا طيبا وعجل لي به يا نعم المجيب يا نعم المجيب يا نعم المجيب. اللهم إنه ليس في السماوات ذرات ولا في الأرض خمرات ولا في البحر قطرات ولا في الجبال مدرات ولا في الشجر ورقات ولا في الأجسام حركات ولا في العيون لحظات ولا في النفوس خطرات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدات وعليك دلات وفي ملكك متحيرات. فبالقدرة التي سخرت بها أهل الأرض والسماوات سخر لي قلوب المخلوقات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم فقري واجبر كسري واجعل لطفك في أمري واجعل لي لسان صدقي واجعله محلا للحطاب والنطق بالصواب والعمل بالسنة والكتاب. اللهم ذكرني إذا نسيت وأيقظني إذا غفلت واغفر لي إذا عصيت وأقبلني إذا عطأت وارحمني إنك على كل شيء قدير. اللهم نور بكتابك بصري واصرح به صدري ويسر به أمري وأطلق به لساني وفرج به كربتي ونور به قلبي وأكرم قلبي بالحب والفهم وارزقني تلاوة القرآن العظيم والعلم والفهم يا قاضي الحاجات وأكرمني بأنواع الخيرات ولا حول ولا
quwwata illa billahil aliyyil azim wa salli bi jamalika wa kamalika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ansarihi wa asyaihi wa ahli itratihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.